لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: notaarabia.com تستحق السماع.

لا حيمنعني سفر عنك ولا بشر ولا حتى الخطر ياخدوا من عمري يا عمري ياخدوا ياخدوا ياخدوا بس يسيبوني اجيلك ياخدوا من عمري يا عمري ياخدوا ياخدوا

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

اي بس النسر لازم يتعوص قواص، مش لازم يخدر ويموت بوكر وعلى القش.

Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia. Nota Arabia, Nota Arabia.

0: Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia.
1: نوتة عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلب السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
5: دمي حاضر.

0: نوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
2: تيقتل هدرة اللي قلو
0: وكمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
4: NotaArabia.com تستحق السمع. NotaArabia.com من فانكوفر لكل

0: 7 9 10 11 مع سونيتا نادر.
1: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم آدم جبيرة.
2: طب صباحكم أينما كنتم. في عناوين النشرة: إيران تستهدف مواقع أمريكية في الأردن والبحرين والعراق وردا على قصف الولايات المتحدة لمواقع تابعة للحرس الثوري. والحرب في الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية يخيمان على مباحثات السيسي وشي جين بينغ اليوم في مصر. إسرائيل تهدد المملكة المتحدة بالرد بعد إعلان لندن عن عزمها فرض عقوبات بسبب هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في إيرلندا لبحث دعم أوكرانيا.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مجددا. استهدفت إيران قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت التي أعلنت أي هذه الدول الثلاثة عن اعتراض هذه الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات. بالإضافة إلى ذلك أيضا استهدفت إيران قواعد عسكرية أمريكية في أربيل كما قال الحرس الثوري. جاءت هذه الاستهدافات ردا على ضربات أمريكية جديدة في إيران قرب مضيق هرمز أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة آخرين بحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية. علي منتظري من العاصمة الإيرانية.
4: وفق ما أوردته مصادر رسمية، تعرضت مدن الجزر الإيرانية من بينها كونارك القريبة من مدينة شابهار في محافظة سيستان
5: العربية
4: وجزيرة قش ومدينة سيريك القريبة من مضيق هرمز إلى جانب بندر جاس وبندر عباس، وهما من أبرز المدن الساحلية في إيران لهجمات بصواريخ أمريكية. أفادت مصادر أخرى بالسماء ضوء انفجارات في منطقة عسلوية التي تعد من أهم مناطق إنتاج الغاز في إيران. فقال التلفزيون الرسمي الإيراني أن معظم هذه الهجمات استهدفت مناطق كانت قد تعرضت لهجمات أمريكية سابقة، مشيرا إلى أن هذه الهجمات لم تخلف خسائر كبيرة. ووصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجيش الأمريكي بأنه إرهابي. فقالت في بيان إن الولايات المتحدة كلما أصرت على مواصلة أعمالها العدوانية في المنطقة عليها أن تتحمل خسائر أكبر وأشد. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
2: الجيش الأمريكي أعلن في بيان مساء أمس أو ليلة البارحة عن استكمال أحدث موجة من الضربات التي استهدفت مساء بنى تحتية عسكرية إيرانية، وذلك بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الضربات بالقوية وواسعة النطاق. من واشنطن، هشام ملحم.
6: أعلن الرئيس ترامب على منصته أن القوات الأمريكية شنت هجمات واسعة وقوية ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، مشيرا أنها ردا على محاولات إيران الفاشلة في نشر الألغام البحرية في المضيق وعلى إطلاقها الصواريخ ضد القوات الأمريكية في الأردن. وحذر ترامب إيران من عدم الرد على الهجوم، وإلا فإنها سوف تتعرض لضربات أقصى. وعلنت القيادة المركزية المسؤولة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إن الضربات استهدفت مواقع الحرس الثوري الإيراني بما فيها مواقع الدفاعات الجوية وأجهزة الرادار ومنشآت بحرية. ومع أن الرئيس ترامب قد قال أمس الأول إن الضربات الأمريكية محدودة وجاءت بعد أسبوع من تبنيه لحرب اقتصادية شاملة، سوف يتطلب نجاحه تعاون أو تهديد الدول الأخرى التي تحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع طهران، إلا أن العودة إلى شن الهجمات المحدودة هي دليل آخر بأنه لا تلوح في الأفق أي مبادرة لحل نزاع بين البلدين. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
2: هذا ودعا وزراء مالية مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز رغم اعتراض الصين على تلك الفقرة. الصين التي تخيم تبعات هذه الحرب بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المرتبطة بها على زيارة رئيسها شي جين بينغ إلى مصر، مصر التي وصلها يوم أمس، ومن المقرر أن يجري اليوم محادثات مع رئيسها عبد الفتاح السيسي تتناول أيضا الاستثمارات. حول هذا الموضوع حدثنا هذا الصباح من القاهرة مستجاب عبد الله مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
5: في القاهرة لا ينظر إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ باعتبارها زيارة ثنائية تقليدية، وإنما كزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية إقليميا ودوليا. تتزامن الزيارة كما هو معروف مع تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وهو ما يضع الاقتصاد والتجارة الدولية أمام اختبار جديد. بالنسبة لمصر تبدو الرسالة الأساسية هي الحفاظ على هامش واسع من الحركة في سياساتها الخارجية وتنويع الشركات الاقتصادية والاستراتيجية من دون الانخراط في سياسة المحاور. هنا تكتسب الصين أهمية خاصة باعتبارها شريك اقتصادي واستراتيجي رئيسي لمصر، بكين نفسها تسعى لتوسيع حضورها في منطقة تعاد فيها صياغة موازين القوى. اللافت أن أجندة الزيارة لا تقف عند التجارة والاستثمار فقط، لكنها تمتد لملفات إقليمية في مقدمتها إيران وأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. لذلك يمكن القول أن القاهرة تريد من الزيارة تعميق الشراكة مع بكين، لكنها في الوقت نفسه تبعث برسالة أوسع، وهي مصر لا تريد أن تكون ساحة للتنافس بين القوى الكبرى، وإنما شريكا قادرا على التواصل مع الجميع.
2: استمعتم إلى مستجاب عبدالله مراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة. وفي إطار حملة الضغط الاقتصادي التي تستهدف إيران، كانت واشنطن قد حذرت من فرض عقوبات موسعة على داعمي طهران وشركائها، وهي عقوبات قد تطال بنوكا مصرية وصينية وغيرها. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي أنها ستقطع عمليات بنك مصر في الإمارات عن النظام المالي الأمريكي. إلى قطاع غزة الآن، قتل 4 أشخاص في الساعات القليلة الماضية خلال عملية إسرائيلية لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس تخللها قصف. المزيد في تقرير وسام أبو زيد من القطاع الفلسطيني.
7: عقب العملية التي نفذتها قوة إسرائيلية خاصة في مدينة غزة، أعلنت حركة حماس رسميا عن أسرها لضابط في جهاز الأمن الداخلي معين العربيد بعد إصابته خلال اشتباكه مع القوة الخاصة. ووفقا للمعلومات الرسمية، فإن العملية أسفرت عن مقتل زوجة العربيد وثلاثة أشخاص آخرين، فيما أصيب عدد من أبنائه بجروح خطيرة. وتتهم إسرائيل العربيد بمسؤوليته عن إخفاء محتجزين إسرائيليين وعدد من كبار مسؤولي حركة حماس خلال الحرب، فضلا عن مساهمته في بناء قدرات الحركة ومحاولة إعادة تأهيل قدراتها. وتمكنت القوة الخاصة من الوصول إلى غرب غزة التي تشهد اكتظاظا كبيرا بالنازحين قبل أن تنسحب من المنطقة تحت غطاء كثيف من النيران، عقب شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية متتالية. ولم تتوقف الهجمات بعد انتهاء العملية، إذ شنت الطائرات الإسرائيلية غارات أخرى على شمالي القطاع أسفرت عن مقتل أحد أفراد طواقم الدفاع المدني وإصابة آخرين. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
2: هدد وزير الخارجية الإسرائيلي بالرد في حال فرضت لندن عقوبات على بلاده، وذلك على خلفية هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. واعتبر وزير الخارجية البريطاني أن هذه الهجمات تهدد فرص قيام دولة فلسطينية. من لندن هدى الحسيني.
8: من بين العقوبات التي تنوي بريطانيا فرضها على إسرائيل حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية، بعد أن طرحت إسرائيل مناقصة لبناء 1200 وحدة سكنية قد تعرقل قيام دولة فلسطينية مستقلة. ووصف أد ميليباند وزير الخارجية هذه المناقصة بأنها مدمرة، وقال إن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يقوض حل الدولتين، وتتصاعد داخل بريطانيا ضغوط لإجراءات تطال أبعد من المستوطنين إلى قيود تجارية أوسع قد تطال إسرائيل. وبينما لا تعلن بريطانيا عن هذه الإجراءات بالتفصيل، إلا أن مؤيدين لإسرائيل يقولون إن أي إجراءات ضد المستوطنين سيصعب فصلها عن الاقتصاد الإسرائيلي ككل، وترى بريطانيا أن مشروع المستوطنات الجديد يمكن أن يفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وأن المناقصة الحساسة تتجاوز الخلاف التقليدي حول المستوطنات، وهذا ما دفعها إلى التلويح بإجراءات اقتصادية أقصى. هدى الحسيني، لندن، مونتكارلو.
2: أعلنت مجموعات أرجنتينية عن إقامة دعوى قضائية لوقف مشروع نفطي بريطاني إسرائيلي قبالة سواحل جزر فوكلاند المتنازع عليها. وصلنا للاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن ما وصفتها بالهجمات الهجينة الروسية لن تخيف أوروبا أو تثنيها عن دعم أوكرانيا، وذلك بعدما حملت ألمانيا موسكو المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف قبل بضعة أيام مطار لايبزيغ باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات. هذا ويبحث وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في إيرلندا سبل دعم أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي التي تطالب بها بشدة في ظل تنامي المخاوف من مساعي روسيا لزعزعة استقرار هذه الدول. ريتا خوري.
9: تتأهب أوروبا لاختبار جديد في إيرلندا، حيث يبحث وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي سبل دعم أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي لمواجهة التصعيد الروسي. روسيا التي تستغل تراجع مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الأمريكية الصنع لتكثيف هجماتها على البنى التحتية، لكن الواقع يقول إن الخيارات الأوروبية محدودة وتركز على الضغط على الدول التي تمتلك مخزونات دفاعية أو بحث دول كاليابان وكوريا الجنوبية على تقديم الدعم. وعلى صعيد الضغوط المالية والعقوبات، يناقش التكتل إضافة 1600 شخص وشركات لعقوباته لإمكانية الاستفادة من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتمويل أوكرانيا. في المقابل، يستبعد مسؤولون أوروبيون أن تكون موسكو في وارد شن هجوم عسكري مباشر يستهدف دولا أوروبية في المستقبل القريب، وإن كان يتوقعون مزيدا من الحوادث الهجينة.
2: حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من مخاطر استخدام المجال الجوي الروسي، منبها شركات الطيران إلى أنه ستكون هناك مسيرات في الأجواء الروسية طالما استمرت الحرب. واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تحذير زيلينسكي يرقى إلى مستوى إرهاب دولة كما قال. كما قال بوتين أيضا إن روسيا تحقق انتصارات ولن تتفاوض مع من وصفهم بإرهابيين. شهد لقاء جمع بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني أمس على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في غرغستان، شهد نقاشا متوترا بشأن رغبة يريفان في الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تعتبرها موسكو متعارضة مع الاتحاد الأوراسي الذي يضم دولا من الاتحاد السوفيتي سابقا. يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم هولندا ثم المملكة المتحدة في إطار جولة أوروبية بدأها الاثنين في السويد. المزيد في تقرير سليمان ياسيني.
10: قبل التوجه إلى المملكة المتحدة، يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى هولندا وتحديدا إلى مدينة أيندوفن، حيث من المنتظر أن يناقش مسألة السيادة التكنولوجية الأوروبية، وبعدها يتوجه إلى لندن في زيارة تحمل بعدا رمزيا وثقافيا مهما، إذ من المقرر أن يكشف عن معرض نسيج بايو الشهير الذي أعير للمتحف البريطاني لمدة عام. وعلى الصعيد السياسي، تمثل لقاءات بين ماكرون ورئيس الوزراء بريطانيا الجديد أندي بيرنام محطة مهمة في العلاقات الثنائية، إذ من المتوقع أن يناقش الطرفان عددا من القضايا الدولية من بينها الدفاع والطاقة النووية، إضافة إلى قضية دعم أوروبا والحرب في الشرق الأوسط. كما يتطرق الجانبان إلى قضايا أخرى عالقة في مقدمتها الهجرة غير النظامية وعلاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي بعد سنوات من البريكسيت.
2: قال كير ستارمر إنه سيتنحى عن مقعده في البرلمان البريطاني بعد حوالي 6 أسابيع من استقالته من رئاسة الوزراء البريطانية، بعد أن فقد دعم حزب العمال الذي ينتمي إليه. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة. وكان فيها: إيران تستهدف مواقع أمريكية في الأردن والبحرين والعراق والكويت ردا على قصف الولايات المتحدة مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني. والحرب في الشرق الأوسط تلقي بثقلها على مباحثات السيسي وشي جين بينغ اليوم في مصر. إسرائيل تهدد المملكة المتحدة بالرد بعد إعلان لندن عن عزمها فرض عقوبات بسبب هجمات المستوطنين في الضفة الغربية. وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في إيرلندا لبحث دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية التي تتواصل معكم بفقراتها المتنوعة حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. إنها الآن 6:15، فابقوا معنا مشكورين.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
2: سليم يطلعكم على الطقس في العواصم الأوروبية الكبرى.
1: نعم، مدام البداية ستكون من باريس. طقس غائم طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل 26 درجة مئوية. ببرلين الطقس أيضا سيكون غائما كليا، وستصل درجة الحرارة إلى 23 درجة مئوية. بالعاصمة الإسبانية مدريد الطقس سيكون حارا، درجة الحرارة ستصل إلى 35 درجة مئوية. أما بروما فالطقس أيضا سيكون حارا، درجة الحرارة ستصل 35 درجة مئوية. الأمر يختلف ببروكسل حيث سيكون الطقس نهارا غائما، درجة الحرارة ستصل إلى 23 درجة مئوية.
2: إلى فقرة خبر وتحليل هي اليوم مع عبد الوهاب بدرخان.
1: وتحدث عن ما أسفر عنه اجتماع حلف مكة للدفاع المشترك الذي ضم تركيا السعودية باكستان والذي عقد باسطنبول.
11: اتخذ ثلاثي اتفاق مكة الدفاعي تركيا والسعودية وباكستان خطوات أولية لإنشاء بنية جديدة للأمن والتعاون بين الدول الثلاث، واعتمد تسمية رسمية هي حلف مكة للدفاع المشترك، وقرر إنشاء أمانة عامة مقرها الرياض على أن يترأسها في دورتها الأولى لثلاث سنوات أمين عام من باكستان. وأكد أطراف الحلف خلال اجتماعهم في اسطنبول أول من أمس الاثنين أن اتفاقهم وقع وهدفه بالفعل هو التوسع، كما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي أوضح أن العمل جار على وضع خريطة طريق لعملية انضمام دول أخرى، وسيصار لاحقا إلى تحديد الشروط والإجراءات والمعايير. وليس واضحا منذ الآن ما إذا كانت هناك دول مرشحة، علما بأن الحديث عن مصر مستمر في الكواليس، وأن قطر ترتبط باتفاق دفاعي مع تركيا، وأن السعودية مرتبطة باتفاق مماثل مع باكستان سابقا للحلف الناشئ. وكانت سوريا لمحت لأنها تدرس الانضمام إلى هذا الحلف، لكن وضعها الراهن لا يؤهلها لذلك. في المقابل ذهب بعض المحللين إلى توقع أن يكون أحد أهداف حلف مكة إيجاد إطار لضم إيران واستيعابها لاحقا بعد
12: نوتا
11: مستعيدين فكرة طرحت قبل أعوام لتشكيل منظومة أمنية سياسية إقليمية تكون إيران في عدادها، إلا أنها لم تنفذ. وشدد أعضاء حلف مكة في اجتماع إسطنبول الذي حضره وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث على دعم جهود خفض التصعيد، ودعوا إلى الحل السلمي للأزمات، كما اتفقوا على تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز التكامل على صعيد العمليات بين القوات المسلحة لدولهم، وبالأخص تعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. ومع أن البيان المشترك لم يتطرق إلى أي أزمة حالية بشكل مباشر، إلا أن وزير الخارجية التركي سلط الضوء على ما سماه فاعلية الردع والدفاع الجماعيين، وقال إن دول المنطقة بحاجة إلى التحرك معا لإرساء السلام وترسيخ مفهوم العمل على حل مشكلات المنطقة من خلال دولها، وليس من خلال التدخلات الأجنبية التي عمقت المشكلات وزادت من حدتها.
1: قراءة في أبرز ما جاء في الصحف العربية مع لميس زين الدين يحاوره آدم جابرة.
2: لميس، توقفت بداية عند مقال في صحيفة البيان الإماراتية كاتبه يتحدث عما وصفها بأزمة التناقض الحاد للمصالح.
13: نعم آدم، يرى الكاتب عماد الدين أديب أن المواجهة بين طهران وواشنطن تتزايد تعقيدا وخطورة مع مرور الوقت، ما يضيق فرص الحوار الدبلوماسي ويفتح الباب أمام مزيد من العقوبات والهجمات العسكرية. يقول أديب: يكتسب العمل الانتخابي أهمية متزايدة مع اقتراب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي في أكتوبر والانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر، ما يضع صناع القرار في واشنطن وتل أبيب تحت ضغط الوقت. فإسرائيل وفق المقال تميل إلى التصعيد العسكري وقدم الأراضي لإرضاء اليمين الثوراتي المتطرف وحساباته الانتخابية. في المقابل يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط تراجع شعبيته إلى دفع إيران نحو اتفاق دبلوماسي يحمي فرص حزبه الانتخابية. أما طهران فتتعامل مع الأزمة كما لو أنها لم تخسر، وتتمسك بشروط يراها الكاتب صعبة أو مستحيلة. وهكذا تبدو الأزمة محكومة بتضارب حاد في إيرادات الأطراف الثلاثة بين التصعيد الإسرائيلي والضغط الأمريكي نحو التفاوض والموقف الإيراني المتشدد بحسب الكاتب.
2: في العرب اللندنية نقرأ: ميلادينوف في مجلس الأمن قبول ورقي وتعثر ميداني.
13: تتوقف صحيفة العرب عند إحاطة نيكولاي ميلادينوف الممثل السامي لمجلس السلام في غزة أمام مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2803 وخريطة الطريق الخاصة بالقطاع. يشير ميلادينوف إلى قبول حماس والفصائل الفلسطينية خطة من 15 بندا تتضمن نزع السلاح ونقل السلطة إلى إدارة انتقالية، لكنه يؤكد أن الاتفاق على نزع السلاح لا يعني تنفيذه ميدانيا. تبقى العقبات الرئيسية مرتبطة بالتزامات إسرائيل وتعهد هدات حماس وانتشار قوة التثبيت الدولية. وترى الصحيفة أن الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27

0: هنا الجنوب الامتحان الأصعب لنيران إسرائيل مقابل دبلوماسية الدولة.
1: آدم، تقول الكاتبة نادين سلام إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تستمر في قرى الجنوب اللبناني من خلال هدم المنازل وتجريف المناطق وتهجير السكان في خطوات تتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة إلى محاولة فرض وقائع جديدة على الأرض. يشير المقال إلى أن التدمير المنهجي لا يستهدف الممتلكات فحسب، بل يطال أيضا ذاكرة المكان والروابط الاجتماعية والثقافية لأهالي الجنوب بأرضهم، ما يثير مخاوف بشأن مستقبل هذه المناطق. كما تبدو إسرائيل وفق المقال حريصة على ترسيخ وجودها العسكري في المناطق التي سيطرت عليها باعتبارها توفر عمقا أمنيا وتحمي مستوطناتها الشمالية، ومن ثم فإن الانسحاب الإسرائيلي منها قد لا يكون قريبا، وقد يتطلب ضغوطا سياسية ودولية فعلية وليست مجرد تفاهمات أو مناشدات دبلوماسية. يخلص المقال إلى أن استمرار العمليات والتدمير يهدد بتغيير معالم الجنوب وفرض واقع جديد يصعب تغييره لاحقا، ما يجعل مستقبل المنطقة مرتبطا بقدرة المجتمع الدولي على التدخل والضغط.
0: في موقع أساس ميديا نقرأ: سوريا الجديدة تعيد تشكيل المشرق العربي.
1: يرى الكاتب رضوان السيد أن سوريا الجديدة بدأت تستعيد عافيتها وتعيد تشكيل موقعها في المشرق العربي بعد عقود من الحروب وعدم الاستقرار، ويعتبر أن الأسبوع الماضي شهد خطوتين أساسيتين: اندماج الأكراد في مؤسسات الدولة السورية وضم آلاف المقاتلين إلى الجيش، كما رفع العقوبات الأمريكية المرتبطة برعاية الإرهاب، ما يمهد لعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وجذب الاستثمار والتجارة. يشير الكاتب إلى تحسن الوضع الداخلي تدريجيا مع تشكيل برلمان مؤقت وبدء العدالة الانتقالية والعمل على إعادة المهاجرين والإعمار. كما تستعيد سوريا علاقاتها مع العراق ولبنان والأردن، خصوصا في مجالات النقل والطاقة كما النفط والغاز والسكك الحديدية، لكن هناك تحديات اقتصادية وأمنية لا تزال قائمة، أبرزها الغارات الإسرائيلية والميليشيات المرتبطة بإيران. يخلص الكاتب إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى إلى بناء سوريا مسالمة ومتعاونة تنأى بنفسها عن صراعات المنطقة وتؤدي دورا إيجابيا في استقرار المشرق.
0: استمعتم إلى لميس زين الدين التي قدمت لكم قراءة في الصحف والمواقع العربية.
2: ومن القراءة في الصحف العربية إلى فقرة الروبورتاج الذي أعدته مراسلة مونتي كارلو الدولية شروق أسعد من رام الله.
0: شروق، تسلط الضوء في هذا الروبورتاج على احتفاء منتدى الفنون البصرية بمدينة رام الله بتخرج أول دفعة من طلبته منذ الحرب، وذلك وسط ظروف صعبة.
3: ستة فنانين وست حكايات شخصية، ليست مشاريع تخرج بل هي حياتهم. جميلة دبابنة:
4: أنا شخصياً متأثر كتير في الذاكرة والحنين. آخر لوحة اللي أنا كتير بحبها طائر الحجل، اللي برمز للحرية. هو دائماً عايش بالجبال وبين الصخور، لو وين ما راح بعرف يرجع على بيته.
3: استوقفتني اللوحات الأربع لجعفر قبها، جدران، متاهات وألوان صارخة بالأزرق والأحمر.
5: جعفر قبها
3: من جنين.
5: الفكرة الأساسية من موضوع التسلل والعبور، كل اللوحة أو المشروع مبنى على قصة قديمة اللي هي والدة جدتي كانت تعبر لحدود المنطقة الغربية اللي خضع لإسرائيل
6: نوتة الشرقية. نوتة عربية
5: كان في وقت الحدود، بمعنى الحدود الجدران اللي كانت لنا اليوم، لكن رغم هيك كان العبور غالباً بين الموت، دائماً يكون بالليل في آخر الليل. في مرحلة تانية دخلت الجدار، كل مدينة لها خصوصيتها، جدرانها اللي هي مفصولة تماماً عن بعض. اللوحة الأخيرة كان بالنسبة للتخيل سريالي لإيش كانت الرحلة للمسنة لما تعبرها. ما كان طريق معبد، كان في ألف طريق ممكن تمشي منها وألف جدار ممكن تعبر عنه.
3: متاهات،
5: طريق في ألف دوامة رح تدخل فيها لحتى توصل.
3: كأنك عم تحكي عن اليوم، هي الجدار بفلسطين.
5: القصة اللي بحكيها كانت قبل 67،
3: واليوم نفس الشيء.
5: نفس الشيء، لم يتغير شيء.
3: أفنان فراج انهمرت دموعها حين سألتها: حدثيني عن لوحتك.
7: هذه اللوحة بتعني لي كتير، لأنها هي ارتباطي ببيت ستي. احنا كنا مغتربين، فهو السبب الوحيد اللي كنت أجي وأستنى زيارته. بيت ستي

0: هو الوطن، حبي لفلسطين بنطلق من بيت ستي ومن مقتنياتها.
1: مديرة منتدى الفنون البصرية ديما رشاد.
2: الأعمال الفنية المعروضة بتتوج عمل مدة 4 سنين وأكثر في مجال الفنون البصرية، لوحات بتجسد ذكرى وبيت وطفولة، الواقع الفلسطيني اللي احنا عايشينه، تحكي عن الحرية، لوحات بتحكي عن الطفولة وتربطنا بالمكان والزمان المختلف. استخدمنا الزيت والأكريليك. الفكرة بالفن هو مساحة للتعبير، المساحة للتجريب واكتشاف الذات.
1: غاب عن المعرض والتخرج أحد أبرز رموز الفن التشكيلي الفلسطيني، الفنان سليمان منصور، أحد مؤسسي حركة الرؤى الجديدة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وصاحب لوحة جمل المحامل التي رسم فيها حمالاً يحمل القدس على ظهره، مختصراً ثقل الاحتلال والمنفى والتمسك بالمدينة. فارق الفنان الحياة مساء الاثنين 24 من آب. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.

0: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: نواصل معكم تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. نتوقف الآن مع موجز إخباري مع سليمان ياسيني.
2: شكرا أدم، صباحكم مستمعينا الكرام. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي تم أمس موجة من الضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني، ضربات أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل وفق ما أفادت وكالة إيران الرسمية. في المقابل أكد الجيش أو الحرس الثوري الإيراني استهداف قوات أمريكية في قاعدة بالأردن وأخرى في البحرين، كما أكد أيضا شن هجوم على قواعد أمريكية في أربيل العراقية. إلى ذلك أعلنت الكويت تعرض أراضيها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الساعات الأولى من اليوم. قطعت البيرو الدولة المقربة من الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، متهمة إياها بتصعيد النزاعات في الشرق الأوسط وعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز. في غزة أعلنت إسرائيل اعتقال مسؤول بارز في الأمن الداخلي التابع لحركة حماس خلال عملية في القطاع، فيما أفادت السلطات المحلية بمقتل 4 أشخاص جراء قصف إسرائيلي. وفي الضفة الغربية المحتلة حاول مستوطنون إسرائيليون إحراق مسجد وفق وزارة الأوقاف الفلسطينية. اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولين أمنيين بعدم إيقاظه عمدا صباح هجمات حركة حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، ويأتي هذا بعد يوم من تصريح زوجته بأن شخصية المعارضة كانت على علم مسبق بالهجوم. أجري الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يقوم بأول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات المحادثات مع نظيره عبد الفتاح السيسي اليوم تتناول الاستثمارات، لكنها تركز أيضا على تبعات الحرب في الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية. في أوكرانيا قال سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية في مدينة أوديسا الأوكرانية عبر تيليجرام إن هجمات روسية ألحقت أضرارا ببنية تحتية ومباني سكنية في المدينة المطلة على البحر الأسود، مسفرة عن إصابة 8 أشخاص. إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروتشكو إن روسيا لا ترى أي مبرر لاستئناف اتفاق الحبوب في البحر الأسود في الوقت الذي تواصل فيه روسيا وأوكرانيا شن هجمات على منشآت تصدير الحبوب التابعة لكل منهما. في نيبال فقد تجاوز عدد ضحايا الفيضانات الجليدية في جبال الهيمالايا 1000 قتيل، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية أتوقف معك اليوم عند الضغوط المتصاعدة التي تواجهها أسواق الدين العالمية مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات. أي دلالة زياد لما يحدث؟
3: تحية طيبة للجميع. ما يحدث حاليا هو إعادة تسعير واسعة للمخاطر في أسواق الدين العالمية. المستثمرون أصبحوا يطالبون بعائد أعلى لشراء السندات بسبب اجتماع عدة عوامل في وقت واحد، أولها عودة مخاوف ارتفاع التضخم
4: نوتة عربية
3: وازدياد أسعار الطاقة وتوقع استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لمدات أطول، إلى جانب تزايد احتياجات الحكومات للاقتراض. الأرقام توضح حجم هذه الضغوطات. العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى نحو 4.79%، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات، بينما وصل العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% لأول مرة منذ عام 1996، كما ارتفعت العوائد البريطانية والألمانية إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات. المشكلة أن الأسواق لا تنظر فقط إلى مستوى الفائدة الحالي، وإنما إلى ما قد يحدث مستقبلا في هذا الجانب. إذا بقي التضخم مرتفعا واضطرت البنوك المركزية إلى مزيد من التجديد النقدي، فإن المستثمر سيطلب عائدا أكبر حتى يعوض مخاطر الاحتفاظ بسند طويل الأجل. إضافة إلى ذلك، تواجه الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الكبرى احتياجات تمويل ضخمة ومتزايدة، ما يعني إصدار كميات أكبر من السندات وكذلك حقيقة مع زيادة المعروض تحتاج الحكومات إلى تقديم عوائد أكثر جاذبية لضمان وجود مشترين لتلك السندات. لذلك يمكن القول أن سوق السندات العالمي يتعرض حاليا لضغط من جهتين، سياسة نقدية أكثر تشددا من جهة واقتراض حكومي متزايد ومرتفع من جهة أخرى.
1: وكيف أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط على أسواق السندات وإلى العودة للحديث عن رفع الفائدة الأمريكية؟
3: نعم، ارتفاع أسعار النفط أعاد مخاوف التضخم إلى الواجهة بسبب ارتباط النفط بالعديد من القطاعات الحيوية كالنقل والصناعة والكهرباء واللوجستيات. لذلك ارتفاع سعر خام برنت إلى مستويات 92 دولار عاد المخاوف إلى الأسواق من أن صدمة ارتفاع أسعار الطاقة قد تتحول إلى موجة تضخمية جديدة. هنا تظهر بوضوح العلاقة المباشرة مع سوق السندات. إذا ارتفع التضخم يصبح من الأصعب على البنوك المركزية والاحتياط الفيدرالي تحديدا خفض الفائدة، بل قد تضطر تلك الجهات إلى رفعها من جديد. لهذا بدأت الأسواق بإعادة تسعير توقعاتها بسرعة ورفعت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر إلى نحو 65% بعدما كان في حدود 40% قبل أسبوع واحد فقط. بعض البنوك الاستثمارية كذلك ومنها بنك باركليز أصبحت تتوقع بالفعل رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر وربما زيادة أخرى مماثلة في اجتماع ديسمبر. هذه التوقعات تضغط مباشرة على سوق السندات، لكن العامل الحاسم هنا ليس فقط ارتفاع النفط لفترة قصيرة وإنما استمرار هذا الارتفاع لفترة أطول. إذا بقي النفط مرتفعاً وبدأ ينعكس بصورة واضحة على التضخم الأساسي، قد يجد الفيدرالي نفسه مضطراً إلى التجديد النقدي مجدداً. أما إذا تزامن ذلك مع ضعف في سوق العمل والنمو الاقتصادي، فستصبح المهمة أكثر تعقيداً، لأن الفيدرالي سيواجه تضخماً مرتفعاً من جهة واقتصاداً يتباطأ من جهة أخرى، وهذا قد يؤدي لاحقاً إلى ما يسمى بالركود التضخمي.
1: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
5: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
0: من مونتي كارلو الدولية الفترة الصباحية تتواصل بفقراتها المتنوعة بعد أن استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. انتقل بكم إلى سليم في فقرة التسوق والاستهلاك. فيها سليم مجموعة إيكيا السويدية تعلن عن تخفيض أسعار مئات المنتجات في أوروبا.
6: نعم، حيث أعلنت مجموعة إيكيا السويدية للأثاث التوسع في تخفيض أسعار أكثر من 1500 منتوج بنسب تتراوح بين 15% و25% استهدافا لتخفيف الآباء المعيشية عن المستهلكين. وتشمل التخفيضات السعرية منتجات بارزة مثل بيلي وهيمس وبوانغ، إضافة إلى تخصيص 70 مليون يورو للتخفيف من ضغوط التضخم وتقلبات العملة في آسيا وأمريكا الشمالية. كما أكد المسؤولون استمرار الضغوط على ميزانية الأسر جراء ارتفاع تكاليف السكن والتضخم، مما دفع الشركة للاستثمار في عكس الزيادات السعرية السابقة.
0: تراجع في سهم شيئين بنسبة 9%.
6: تراجع سهم شركة شيئين للأزياء السريعة بأكثر من 9% في أول تداولاته ببورصة هونغ كونغ، رغم نجاح الشركة في جمع نحو 1.7 مليار دولار من طرحها العام الأول. وعد السهم ليقلص بعضا من خسائره خلال تداولاته. وكانت شيئين تستهدف جمع نحو 1.740 مليار دولار من الاكتتاب، بما يرفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 25 مليار دولار، وهي قيمة تقل بنحو 4 أضعاف عن تقييمها البالغة. تواجه شيئين في الفترة الأخيرة ضغوطا متزايدة بفعل القواعد الجديدة المتعلقة بالحروب والرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
0: إلى الرياضة الآن مع وديع فعاني.
7: صباح الخير. أقفل الميركاتو سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، وتبعنا خلال الساعات الأخيرة منه أمس حركة مكثفة وبشكل خاص في إنجلترا، وأبرز الصفقات التي تمت تلك التي كانت منتظرة وشهدت انتقال لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني أنزو فرنانديز من تشيلسي إلى مانشستر سيتي مقابل 140 مليون يورو. وسيلتحق هناك بمدربه السابق مع البلوز أنزو ماريسكا، وهو ثالث لاعب وسط ينضم إلى تشيلسي في الأيام الأخيرة بعد الإنجليزي إليوت أندرسون والمغربي أيوب بوعدي مقابل 100 مليون يورو. وسيعود الثلاثي من غادر خلال الصيف، رودري إلى برشلونة، برناردو سيلفا إلى ريال مدريد، وأيضا رايندرز ونيكو غونزاليس. ولم يتمكن تشيلسي من تعويض أنزو فرنانديز بالسنغالي لامين كامارا الذي رفض فريقه موناكو في اللحظات الأخيرة من التخلي عنه. تشيلسي تخلى من ناحيته أمس في اليوم الأخير من الميركاتو عن عدد من لاعبيه كحارس المرمى الإسباني روبرت سانشيز معارا إلى كومو في إيطاليا، حيث التحق بتريفو تشالوبا المدافع الذي خطأ نفس الخطوة من تشيلسي إلى كومو. كما غادر تشيلسي المدافع توسين أدربايايو والجناح الأوكراني ميخايلو مودريتش إلى توتنهام، مودريتش العائد إلى الملعب بعدما أوقف لأكثر من عام لثبوت تناوله مواد منشطة. وبالإضافة إلى أنزو فرنانديز، ضمن مانشستر سيتي خدمات الجناح الدولي السنغالي إليمان دياي قادما من إيفرتون مقابل 75 مليون يورو. توتنهام تخلى عن المدافع النمساوي دانسو إلى ساندرلاند، ولاعب الوسط السنغالي بابي ماتار سار إلى يوفنتوس. الفريق الإيطالي الذي وقع مع العملاق الألماني فالتو مادي قادما من نيوكاسل يونايتد لتعويض رحيل المهاجم الكندي جوناثان ديفيد إلى أتلتيكو مدريد. ولنيوكاسل المهاجم الجديد هو ماتياس فرنانديز باردو الدولي البلجيكي الشاب القادم من ليل مقابل 65 مليون يورو. وتعاقد أستون فيلا مع الجناح السنغالي الشاب إبراهيم باي القادم من باريس سان جيرمان. باي البالغ 18 من عمره كان شارك مع السنغال في المونديال الأخير. كما ضم أستون فيلا المدافع الإنجليزي تايلر هارود بيليس قادما من ساوثامبتون. والدولي الإنجليزي جاك غريليتش عاد إلى إيفرتون معارا للعام الثاني على التوالي قادما من مانشستر سيتي. ومالك فوفانا الجناح الدولي البلجيكي غادر اليوم أمس كما كان متوقعا، غير أن عملية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي شهدت صراعا شرسا بين فريقي ساندرلاند وكريستال بالاس، خرج الأول فائزا. ومعركة أخرى حسمت في ساعة متأخرة من مساء أمس انتهت بعودة المهاجم الدولي الأمريكي فولارين بالوغون إلى الدوري الإنجليزي، وهو اللاعب الذي أثار الكثير من الانتقادات خلال المونديال الأخير بعدما طرد في مواجهة البوسنة عوقب بالإيقاف لمباراة واحدة، غير أن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا واتصاله برئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو أدى إلى تجميد العقوبة، وتمكن بالوغون من خوض المباراة التالية أمام بلجيكا. بالوغون غادر موناكو أمس باتجاه إيفرتون الذي يبدو أنه أجبر على التعاقد معه في اللحظات الأخيرة بعد فشل الصفقة مع المهاجم الهولندي زيركزي من مانشستر يونايتد. وخوليان ألفاريس المهاجم الدولي الأرجنتيني سيستمر مع ناديه الحالي أتلتيكو مدريد بعد فشل انتقاله إلى برشلونة وأرسنال، فقرر البقاء في العاصمة الإسبانية لموسم إضافي بعدما كان أصر في الأيام السابقة على المغادرة ورفض المشاركة في التدريبات. بالنسبة لبرشلونة سيعتمد في الهجوم على البرازيلي جابرييل جيزوس القادم من أرسنال مقابل 10 ملايين يورو. والمهاجم الدولي المصري مصطفى محمد غادر فريق نانت الفرنسي الذي كان هبط إلى الدرجة الثانية ليلتحق بكونيا سبور التركي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
5: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
8: Gabi Hartmann et Melissa Maria Hearn. Yamé et Adekun Legon.

0: Blaise Faya et Vidje Lou.
1: Monte Carlo Dualia.
2: السادسة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
3: إيران تستهدف مواقع أمريكية في الأردن والبحرين والكويت والعراق ردا على قصف أمريكي لمواقع تابعة للحرس الثوري، وهذه الحرب تخيم على مباحثات السيسي وشي جين بينغ اليوم في مصر. إسرائيل تهدد المملكة المتحدة بالرد بعد إعلان لندن عن عزمها فرض عقوبات بسبب هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في إيرلندا لبحث دعم أوكرانيا. الآن إلى المدونة، ومدونة اليوم هي عروب صبح، وتساءلت: هل تجتمع القسوة مع الحب؟
4: هل تجتمع القسوة مع الحب؟ هذا سؤال لطالما أرقني منذ أكثر من 20 عاما، عندما كتبت مقالتين متتابعتين في جريدة الدستور الأردنية بعنوان ضرب وحب، وقبل ذلك بكثير وأنا أحاول أن أفهم كيف تلتبس المفاهيم عن المشاعر عند الناس. مؤخرا شاهدت فيديو لأحد المؤثرين من الأردن يتكلم عن موقف حصل مع والده وكم آلمه، كسر مجاديفي، هكذا عبر الشاب، مع أن أسلوب الشاب معروف بأنه هزلي، إلا أنني لم أره كذلك في ذلك المنشور. تفاعلت كأم وإنسان أكره القسوة حتى وإن سميت مزاحا، وكتبت له تعليقا بسيطا تمنيت فيه أن يدرك الأهل كم الضرر الذي يقع في نفوس أبنائهم، خاصة الشباب، عندما يتعاملون بقسوة معهم. المفاجأة أن تعليقي البسيط الذي لم يخرج عن كونه تعاطف إنساني لقي ما لقي من استهزاء واستخفاف بل وتهجم. الشباب والشابات الذين رأوا أنني دراما كوين أو استهجنوا مبالغتي بفهم المنشور على أنه إساءة من الأب للشاب، ومنهم من أدلى بدلوه في الشرح أن هذه هي الطريقة الصحيحة في التربية لتنشئ رجلا مش هامل. يخلط الإنسان بين ما اعتاده وبين ما هو صحي له. لقد تعودوا على هذه الطريقة في التعامل لدرجة أنهم أصبحوا يجدونها أمرا عاديا جدا، وعلى الأغلب أنهم بطبيعة الحال سيكررون هذا النمط في علاقاتهم مع أسرهم. المثير للتفكير والتعجب أنهم يرفضون فكرة استهجان القسوة ويعتبرونها أمرا تربويا إيجابيا. وهنا يبرز سؤال آخر: هل تجعل القسوة الطفل أقوى فعلا، أم تجعله أكثر قدرة على احتمال القسوة؟ فيجيب الصدى عبارات: هينا تربينا هيك وطلعنا أقوياء، أنا بقص عليه وبضربه مشان يصير رجل. لعلها أكثر المفارقات إيلاما داخل الأسرة أن يسمي بعض الآباء والأمهات القسوة حبا والإهانة تربية والتخويف تقوية للشخصية. لكن لماذا يكرر بعض الآباء ما تعرضوا لهم هم أنفسهم؟ تقدم نظرية التعلق مدخلا لفهم المسألة، فالطفل يبني من علاقته بمقدمي الرعاية تصورا مبكرا عن نفسه وعن الآخرين. هل العالم مكان آمن؟ هل أنا شخص يستحق الحب والحماية؟ عندما يكون الوالد أو الوالدة مصدرا متكررا للخوف والإهانة، يصبح من الصعب على الإنسان أن يميز بين حاجته إلى الأمان وبين الشخص الذي يسبب له الخوف. التأديب لا يحتاج إلى الإهانة كي يكون فعالا، وهناك فرق جوهري بين الحزم والإيذاء. القوة الحقيقية ليست أن يتعلم الطفل ألا يتألم من الإهانة، بل أن يتعلم أنه يستحق الاحترام حتى عندما يخطئ. الأهل لا يفقدون السلطة عندما يعتذروا، على العكس، هنا يتعلم الطفل درسا بالغ الأهمية، أن القوة يمكن أن تجتمع مع الرحمة، وأن وضع الحدود لا يحتاج إلى تحقير الإنسان. عروب صبح.
2: إذن
0: نوتة، نوتة عربية، مونتي كارلو الدولية.
2: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من انضم إلينا في هذه الأثناء. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
2: نعم سيد إبراهيم، بداية حول وضعية القمر، نحن نعرف أن القمر كان موجود في برج الثور البارحة، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
5: نعم، القمر بعده موجود في برج الثور كمان اليوم. الزوايا في عندي أربع زوايا. أول واحدة هي تراين، يعني 120 درجة مع الشمس، بين القمر والشمس. هاي حصلة الساعة 3 إلا ربع بالفجر. هاي بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. الثانية تربيع مع المشتري، جاية الساعة 10:30 في الصباح أيضا. هاي بتحذرنا من الخبثاء اللي بيحاولوا يستغلوا طيبتنا وكرمنا. الزاوية الثالثة سيكستايل، يعني 60 درجة بين القمر والمريخ، جاية الساعة 11 إلى ربع قبل الظهر، تعطينا حافز لمكسب مالي وبتساعدنا نحافظ على صحتنا. آخر زاوية جاية الساعة 1 إلى ربع عند الظهيرة، تراين مع عطارد. هاي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، والذاكرة بتكون نشطة. لكن المشكلة الحقيقة هي في خلو المسار الطويل اللي بيبتدي الظهر الساعة 1 إلى 13 دقيقة، بنتهي بكرة الساعة 2 إلى 13 دقيقة، يعني 25 ساعة متواصلة خلو مسار. خلو المسار معروف، ممنوع نقوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، وهذا الحكي بيبدأ من الظهر الساعة 1 إلا ربع تقريبا وبيستمر إلى بكرة.
2: إذن أستاذ إبراهيم، كيف سيعود علينا هذا اليوم؟ البداية بالبرج الأول، برج الحمل.
5: الحمل محظوظ من ناحية مالية، إنه اليوم كمان مثل امبارح عنده فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي أو بسرد مبلغ بده إياه من قبل. بالنسبة لمواليد برج الحمل، الأجواء الرومانسية زي ما قلنا دافية، بس في نصيحة مهمة جدا، الشمس موجودة بالعذراء، كل واحد منهم يدير باله على صحته لغاية 22 من هذا الشهر.
2: وما هو الجديد عند برج الثور؟
5: طبعا الثور عنده القمر مسيطر سيطرة جيدة جدا، تنساش كمان الشمس موجودة بالعذراء، تعطيه الطاقة والنشاط والحيوية والقدرة على مواجهة مشاغله. بإمكانه طبعا اليوم لغاية الظهر يبادر بخطوة جديدة اللي الدعم من مركزه الاجتماعي، أفكارهم مقبولة عند أحبائهم، بيقدروا يمارسوا نشاطات أدبية، بس يديروا بالهم من الارتفاع بالوزن من هون لكمان 8 أيام.
2: وكيف هو الوضع الصحي عند برج الجوزاء؟
5: مع مزيد الأسف الجوزاء يا بيكون مثلا مش مرتاح نفسيا أو تعبان جسديا. الفترة هاي مش كتير مريحة إله مبارح واليوم وحتى لغاية بكرة الظهر. مطلوب من الجوزاء طبعا إنه ينتبه لأكله لراحته، إذا مريض ياخد الدواء على الوقت، إذا كان صحته كويسة أو بشكل عادي يطور روحه أثناء تصريف أموره، أثناء التعامل مع الآخرين، أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة اللي بيميلوا للتعاون معه، وأجواء الرومانسية كمان إيجابية.
2: برج السرطان؟
5: السرطان وضعه الجسماني اليوم أفضل بكتير من الجوزاء، وهو نشط اجتماعيا، قادر أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق لغاية الظهر. يعني إذا وعد ينفذ له إياها ينفذها قبل الساعة 1:15، ولا بعدين بيكون صعب كتير. ننساش السرطان مليان طاقة مليان نشاط، بصورة عامة علاقته جيدة مع أفراد العائلة وأفكاره مقبولة عند الإخوة والجيران.
2: وعلى ماذا ينصب تركيز برج الأسد اليوم أستاذ إبراهيم؟
5: نعم، أكثر شيء مركز على عمله وعلى مركزه الاجتماعي، وقدامه فرصة حلوة للي بيبحث عن عمل من ساعة الصباح لغاية الظهيرة. اللي بيشتغل كموظف بيقدر يثبت جدارته ويدفع بمصالحه لقدام. اللي بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله يعمله، بس مش طول النهار، لغاية الساعة 1:15 الظهر. بالنسبة للأسد بنلاحظ كمان أجواءهم الرومانسية حلوة، واللي مشغلهم أكثر شيء بهاي الفترة الوضع المالي، في محاولة لإدخال تعديل على الميزانية.
2: وبالحديثكم عن الوضع المالي، هل من أموال أخرى أو ستدخل عند أصحاب برج العذراء اليوم أستاذ إبراهيم؟
5: نعم كلام صحيح، مش بس اليوم، من هون لغاية العاشر من هذا الشهر بفضل وجود كوكب الزهرة في بيت المال. بس الحقيقة العذراء اللي مشغلوا أكتر اليوم الاتصالات البعيدة أو القيام بسفرة لمكان بعيد ممكن يكون للخارج. بالنسبة للأكاديميون عم بيستفيدوا اليوم كمان في مجال الدراسة والتدريس. كمان وجود الشمس بالعذراء عندهم للي احتفلوا بعيد ميلادهم الطاقة بتكون كبيرة جدا. بس القسم الثاني اللي ولدانين بشهر سبتمبر أيلول لسه ما أجا عيد ميلادهم الغالبية العظمى منهم، فنوع من التعب ممكن ينال منهم.
2: وما هي النصيحة إذن التي يمكن أن نقدمها لأصحاب برج الميزان؟
5: الميزان بنقول له في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن يكون من تركة أو ميراث. بس أهم شيء للميزان لأنه هون الأمر بيتطور، موقع مش كتير مناسب من ناحية صحية، يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر صحتهم هم، لأنه الشمس كمان تزيد الطين بلة بوجودها في البيت الثاني عشر بالنسبة لهم اللي هو بيت المتاعب. لكن الشيء الإيجابي عند الميزان غير أنه في فرصة لمكسب مالي، بتيجي هاي الفرصة من شراكة أو تعويض أو قرض، شكلهم جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
2: برج العقرب؟
5: العقرب يمركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، لكن بعد 8 أيام من اليوم بتكون ممتازة جدا إلهم. كمان ننساش بعد الظهر قلت في خلو مسار، يعني حتى لو كانت العلاقة ناجحة مش مناسب أبدا اليوم إن تم طلب خطبة زواج. اللي بده يوقع عقد تجاري ممكن في النص الأول من النهار بس مش في النص الثاني. بالنسبة العقرب مليان طاقة مليان نشاط وأفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معهم.
2: وبالحديث عن الأجواء الرومانسية، كيف هي عند برج القوس اليوم؟
5: ممتاز جدا اليوم وبكرة ولغاية العاشر من هذا الشهر. لكن اللي بيشغل القوس اليوم أكتر شيء العمل اللي عمله بيتراكم قدامه من امبارح، فبنقول له حاول إنجاز اللي بتقدر عليه بدون ما تبالغ في الجهد الجسماني، لأن الشمس الموجودة بالعذراء ما عم تشحنه بالطاقة. إذا يعتمد على نفسه بالدرجة الأولى، ممكن أنه يجد مساعدة من بعض الزملاء والزميلات. اللي بيبحث عن عمل النص الأول من النهار بيعطيه هاي الفرصة.
2: أستاذ إبراهيم، برج الجدي إن أراد الدخول في صفقات إذن معقولة إذن حسب اليوم، فلا بد أن يترك جميع الصفقات جانبا.
5: ممكن إذا هالقد مضطر في النص الأول من النهار لا بأس في ذلك، لكن اللي مشغل الجدي الحقيقة هو الرغبة في التقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم وتعزيز العلاقة. الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، لكن إذا العلاقة ناجحة فيش مشكلة. بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم ومناسب جدا إلهم يمارسوا نشاطات أدبية.
2: نعم، برج الدلو.
5: الدلو مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية. اللي بده يعمل تغيير على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية ممكن جدا، بس بالنص الأول من النهار، ما يستنى للنص الثاني. كمان بالنسبة للدلو يجد أنه أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معه. بالنسبة كمان للدلو الأجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية.
2: وعلى ماذا يركز برج الحوت اليوم؟
5: الحوت نشط في السفر والتنقل، ممكن تكون لمسافات قصيرة جدا جوا البلد، ممكن يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، هذا كله في النص الأول من النهار. هلأ بالنسبة للحوت بنلاحظ أنه أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، يعني شريك عمل أو شريك عاطفة، بس ما يبالغوا في التوقعات الرومانسية. الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية. نصيحة للتجار المحليين في عملية البيع، ينتبهوا من الضغر طالع من الأوراق المالية المغشوشة.
2: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. آخر ركن في فقرة الأبراج وهو ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير اليوم أستاذ إبراهيم؟
5: اخترت ممثلة أمريكية مكسيكية من أصول لبنانية، وهي كمان تعمل في الإخراج والإنتاج السينمائي، مشهورة جدا اسمها سلمى حايك.
2: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيلا.
5: أهلا وسهلا بك يا سليم ويعطيك العافية.
2: إلى اللقاء.
6: NotaArabia.com. NotaArabia application. This is Vancouver Arabic Radio.

0: طرفت على
1: نوتة نوتة عربية
0: بحبوب حبوب يا بابا
2: عقلوب المحبوب يا بابا عقلوب.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك عالمطبق والطبل والناس شهود
3: notaarabia.com تستحق السماع.

فكرك اللي حس حس حس الكيد عالواطي فكرك اللي بيوعوا الجيران علينا وانكمشونا يا دل.

0: في فكرك ان بيقول جيران علينا وان كمشونا يا بل يا بل يا بل.
1: نوتا اريبيا دوت كوم
2: ويب سايت واحد لاربع راديو ستيشنز. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نجمة جديدة. نجمة جديدة. ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة
1: أريبيا. يا أعند حلوي بالحي، أنا أعند منك بشوي. يا أعند حلوي بالحي، أنا أعند منك بشوي. قلت اللي جانن فيك، قلت شو بعمل فيك يا بدن، ما رح رضيك لو بتعب السلي ماي. يا عند حلوي بالحي، انا اعند منك بشوي. يا عند حلوي بالحي، انا اعند منك بشوي. قلت اللي جانن فيك، قلت شو بعمل فيك يا بدن، ما رح رضيكي.

بالحي انا اعاند منك بشوي يا اعاند حلوي بالحي انا اعاند منك بشوي قلت لك جانن فيك قلت شو بعمل فيك ابدا ما رح رضي

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم نوتة عربية دوت كوم تستحق السماع

ومهما الحلا يتعلم بيبقى حلا يابا. وأرض الدهب لو قد ما تخسر دهب.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: Nota Arabia. Nota Arabia.
1: Nota. Nota Arabia.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في يكيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعد.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: نار أيدة في قلبي يما، يشبكني تلت سنين وجوز واحدة غير يما.
1: ولا يهمك يا حبيبتي ولا يهمك، ده ندل ودون، ووقع في ايد مين؟ في ايد فايزة حماته، ده انا حطلتها على دماغه.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة عربية لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

ماشي والدنيا ما تدوم متوحش امي تدعي لي بالخير في سباحك نقوم متوحش ضحكة خرجة من القلب ومتوحش زروسي متوحش كف ما عند المعلم ما قريتش دروسي متوحش حليبي وحلوة في جيبي وبوس على جبيني متوحش المرضى ونرمي في الدهشة وامي اللي تداويني متوحش بابا اللي يجيب القفة خضرة والحم والقلوب البيضة اللي اليوم ولا تفحم اليوم صاحب خوان والخوم تبان وفاتورة وديوني اليوم ما لقيتك انا نومرهم في تليفوني ساري يا سكرة كاس وراكاس والفراق سباح مروح الفجر وصوت الاذان حي على الفلاح ضيع بين الشيب والعمر مشى والضحكة وين مشات فاتورة ذو وفاتورة ما وشنيا العشاء متوحش خرجة بين بابا وامي مشديني من نادي متوحش تيحة وامي

من غير ذنوب، فقروا ميزير يا ومستورين وفرحانة القلوب. متوحش خويا نتعارك أنا بيا على طرف الدجاج، وامي اللي تقوم وتاخولي حقي وتقول خوكم مكلاش. متوحش صاري كيف لعبنا سارق وبوليس، وأنا وبنت الجارة لعبنا عروسة وعريس. واليوم كبرنا والبوليس حتى سارق في الأحباس، واليوم بنت الجارة ولت تشاوف في حابين الناس. وتمشي الأيام وكبرت الهموم وشيطان كبر، اللي فينا استغنى واللي فينا حرق واللي فينا اهتر. عركة على الورثة والأخوات اليوم ولا وعدو، وماتت الكبار وكبرت صغار والخناس يخوه. والدنيا فلوك كاسي مليان والبيرة في البار، وناسي فاتورة الضو والمالي تحت باب الدار. متوحش خرجة بين بابا وامي وشديني من نادي، متوحش

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي أما هغزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة
1: نوتة عربية.
0: بنوتة عربية أغانينا هاي
2: ريتاني تنباك مع السل
0: وكمان هاي

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: المامر وعالمامر وعالمامر
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عثر
6: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: نوتة. نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر نوتة عربية حق السماء.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: يلا بتغني غنية تغنوها معي.
1: والله وشو بموت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

0: بنوتة عربية أغانينا
1: نوتة عربية
2: نحتاج الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
1: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notearabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notearabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: كمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة
0: وكمان هيك
2: يا كذابة
0: وكمان هيك
2: عالطاير بف

0: وكمان هيك
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا،
1: لكل مستمعاتنا،
0: لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بمشي شرق بتمشي غرب بمشي دغري بتمشي ورد بمشي شرق بتمشي غرب بمشي دغري بتمشي ورد قلبي من جورك مهموم شو بده يحمل القلب بدي اعرف حالي وين نايم على اي مخدة
1: نوتة نوتة

عاد جسمه يحمل بلف عطيتيني واحد بالألف ما عاد جسمه يحمل بلف عطيتيني واحد بالألف ما بمشي خطوي القدام تترديني عشر الخلف بدي أعرف حالي وين نايم على أي مخدي

عالوفا والحب ماضي لبكره ما عدت احسب حساي ليلي عالوفا والحب ماضي ولبكره ما عدت احسب حساي يا باي بغمض عين فتح عين بنسى حالي قاعد وين بغمض عين فتح عين بنسى حالي قاعد وين كيف بتنامي والمحبوب

0: أبقرا يا حبيني يا أودي سلم راسك هالفقرة والليل الليل مش بقرا والليل الليل مش بقرا.
1: نجمة جديدة نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.